0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080 200 0303. مهرجان موازين.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش سعد الصغير ماجد المهندس جيلان نسيم حداد أسماء المنور وائل كفوري الشامي حاتم عمور أمينوكس بوتشارت وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: Vous êtes sur Média, la synthèse de 16h30.